وتيجي وهنيت جانت نيا ناربتاني صحنا صحنا انتا ساموزي CJWE من كوتشي يوتابينين يوهوتومي دوكانكا يكيابيني